بركانها تحرك القلم خالدة بذاتها تتحدى الزمن هوايتي أخراجها من ظلمة العدم حكايتي أسرارها في قمم القمم تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل

0: قلبي منتفض باليأس ليلا يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى اعتكف.
1: Et toute son qualité radio d'ici.